0: خك امم وقومني نق باخون شي وش لابشيل شقوخي ريب اقلال منقط شقخون وتقتيل شانيكيري وتقتيل كولك وتكوبيخ يا قناخ رومال ريتش شريين مانين قبتخ ريين مانين باقلالتخ روك اكو اوي تسيخري رياري تشيك اويري باريب اقلال كاتيكوري وتكوبيخ ري شكيناخ رومال ريتش شريين مانين وقجاختخ ريين مانين قط باريب اقلال شقوخي روك اتسيخري رياري تشيك اويري باريب اقلال ويتشق بقواج شنوخي ريب اقلال خوي ري اوتانا باليل ري شكيناخ ويتشق شكيناخ رنوخي ريب اقلال خوي كوت ككناخ كانوي ري سيقنك كتكوت ري ديوس شكوخ تقري وتقتيل فرنوخي ريب اقلال خاتشاري شراخ رياري ويترنوخي الشقخون اواج وتقتيل خوي كوري كوي ريب اقلال شخي كوري كوكي وتقتيل كتكوت شخون شي باقلال ريب اقواج مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري قباخ مانات رخو شكت شويش اين شقو خيري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري تق اقناخ مانيش رخو شكت شويش ري اين كتكوري ري تقو تقتيل ريب اقلال شري لك چه مانكوت وجوقاب شاس رخو شكوي چقيج كتكوري ريو تقتيل ريب اقلال شك قتلاخ واش ريوخ أريني قياني ملاخو قيهيل كاتيكوري ريو تاقاتيل ريقا باقيل چيني ملاخكو خكيش شريج أريني خيليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاخ تق وتاقاتيل ريقا باقيل مانكوت خيليك تق خاسو واج رقاوشيك شريج كاتيكوت ريديوس كوكوخ ريبا قيلال أري چاري كوياني مو قيهيل ريخي تق وتاقاتيل چي مانكوت او قيهيل أريج مانكوت خاچو إيب باريب اقلال شاني اري ريخي تق تقاتيل كيكوت خون اوتلخ وكان ايب ريخون روك ريخون جيك لك اش كو خون اوتقاتيلال ريب اقيل رنوخير ريو تقاتيلال كاش ايك او روك لك او قيهيل خون اوتقاتيلال ريب اقيل رنوخير ريو تقاتيلال كيكوت روك خيناك اري ريش ايشو بقيل ري كريستو ايو نوخير ايش خون اوتقاتيل كاتيكوري ري شوكو هوري ديوس باري كومونتيوش ارينا بيك اوري ادا كونيلاب باوكاب اك اوري اشارو تسيخري ديوس باوروش اك اوري اختيخاب كاتيكوري اريك بيشي وكوك ري خيطق مايبال ري خيطق تقبرج كونانيك ري توبنيك ري قدبال تسيخ ري خيطق كي ووش جابال لايقونو خيل بوش اشتا كونيلاب لايقونو خيل بوش اش قشارو تسيخري ديوس لايقونو خيل بوش اش اختيخاب لايونو خيل بوش كشكوينيك كيبانتق مايبال لايونو خيل بوش كوري تقوب ريج كوناني كيوك لايونو خيل كشعو باتق ريج أبال لايونو خيل كشكوين شري وجوبيك ويج أبال ري عريسي بلاخ چيواخ ري نيماق وطلاختق تقوب كتكوري ريين كينكوتنا چيواج خون بي چي عري نيم چيواج رنو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishoginik punetane korito qopuk reshi qashe balutsi ri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba korita qatalakh kohonikuk chikkowinchuk amikubik rigeta khuyub katekot riin we mankotri loqoqebal kushuk riin mankot khun wishikri kneba kinyarno khel ri khastaq wech chiketri emolonel ekin khachwenu baqil pari ukhuluqaq we riin mankot loqoqebal kushuk we ri mankot khun util kubnachwech ri loqoqebal kush kochuchuhal ri loqoqebal kush kpatnakhik منكورايخ تواج ري خستق ريش ري خونشك ري لقوق إبال كوش منكوني مرساخ تويريب مني مالتخ كوبانو منكوبان تري إتسلال منكو تلتخ ريش عري كوتسوكوخ منكك أنارتخ منكو تري إتسلال منك كيكوت شواج ري منسوك تخ عري كيكوت شواج ري ساقلاخ تسيخ رونوخيل ماك كوساچو كخون شريش رنوخيل رنوخيل كريجيخ رنوخيل كوكويو ريلوغو قبال كوش من قطو كيسيك اكوري قاشي بالو تسيخ ريديوس كساش ناواش اكوري خيطاق جابل كممريك ناري اكوري اتامبال كساش ناواش ري رومال ريش جيشا خوبيق ريق اتامبال شقوخي شاخوبيق ريق قاشي بالو تسيخ ريديوس قوك كتكوت عريتاق جيك بينا ريق السقات كساش ناواش ري ريشا خوبيق عريتاق جي ريئين إناك آل ريئين كنش أويك خشاخوناك آل كنشو مانيك خشاخوناك آل كنويلي خستاق خشاري ليك خوبان خوناك آل عريتاق جي ريئين إن خونا جيجيك شنياكان رنوخير ريوالك آليل رومال ريج جي كاميك ري ريوخ شاپخون إلبال كوخكايوي باريكوت آليك كتكوت باريكوك كبيخ كوخكاي ري شريج ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كتكوت شوخ كابيخ ريين كين ويتاما خواج ري رياري خاچاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوهونيك ري اي يبال اري روكو كبال كوش عريقوا ويو شيب خستق ري كتكوت رينيم جوشول ويو شيب ري عري ري روكو كبال كوش
1: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitzukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ushlabal. Yare nimlach chihuah nabe, rikashebal utsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau putak rich abal. Manki utsihochtari winak. Shane are kutsihochri dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobauri tsih. Pari ushlabal, kubihnikah, kutalik. تقخاسواتش كاتيكوت ريخونش كوك أشاخ وطيخ ري ديوس جاو كوك ريويناق عريش كو يك ري كومون عريش كو كود ري اوزبي اي كو ياري جوقاب ريخونش كجاو بطاق ري جابل جاري كو يك ريب عري ريخونش كوك أشاخ وطيخ ري ديوس كو يك رنوخيل ري كومون خينا كوت ريين كين واخ جي ونوخيل كجاو بطاق جابل كاتيكوت عري نابي كين واخ جي عري كقشاخ ري وطيخ ري ديوس رومال ريج شري خون وينق جي كقشاخ وطيخ ري ديوس عري نيمنا وبانتخيك جواش ري كجاو بطاق ري جابل شوي نيوي ري عري كقالاخيساخ ري وچولاخ ري تيخ عريج كو يك ري كومون تيوش كتكو ري كاميك ري ري شاچالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كتكو ري كين جاو جي ويج بطاق جابل هاس كو تزيل ري كقامولاق ويري جي ويج ورينو تسيخ من كويات خون قلخي سانيك جيويج و من كويات خون إنوغ و هون قاشي بالو تسيخ ديوس و هون قدبال خيواكو كل ما تخروك تقري قهوم ريسو و ريتون و من كو قهوم آخري روقبال خاص ريت عماشيك كيكيبان ريوينق ري روقبال ريسو و خاص روقبال ريتون كاتي كوري وري روك اوكاش من قاست اوتس ري روقبال كريساخ هاچين كو كوسوك ماخريب ري چوشي كان ري جوغ شقوخي ري إيش وري إيواق من كري ساخت خون اوت تسيخ خاص ري تامشيك كيبان ري ويناق ري خاستا قواج كيب إيخ إيش شاخو نام ري روك چري إيش كي جعبا كيقي چكاخ باري واجو ليو كوك إيتا قواج جعبال إيمان كو تخون شي ماتك أوو جو راخيل وري إين من ويتام تريو قيخيل ري جعبال إن خشاخون ونقري جي شق كروك روتك ري جواج ريخون جي جنوج أبيغ كتكو ري ريخون ونق جي جنوج أبيغ إن خون كروك روتك ري جنواج إن شخيكو ري ري إيش جي كيواخ ريو سيبانيك ريو شلابال سيبلغ جي زكوخ با ونوخي ساشيك إيويب جري جاريج كياك ريكو مونتيوش شارو مالكو واوري ريخون جي جعاو بتاق جعبال رقوشيك جعاو روك ري ديوز عريج كو تاج ريج جي كوين جي او قلخيسا شك ري اوطلق تسيخ رياري رومال ريج جي ويري إن كنج او روك ري ديوز باج أبل كنج او ناك او ري ري اوشلابل روك ري ديوز كاتيكوت من كوتو بطان ري جريج ري نو جوما بال خاص كو كيمبا ناوا ري إن كنج او روك ري ديوز روك ري اوشلابل شوكوخي كنج او روك ري ديوز روك ري نو جوما بال كيم بيشوخ ناوا ريخي تقبيش روك ري وشلابال كاتيكو ري شقوخي كيم بيشوخ نوا روك ري نو جومو بال كاتيكو ري وريات shakshui katteuchunik pari ushlabal. Khas kubishikri kubano, rihon che manretamtah kubih, amin, shrech, ri ateuchipal. Rumal rech, che manretamtah riatzih kabih. Khas sikhnak ut, ri ateuchipal utz, katekut. Mankuyak ta anima, rihon winakchik. Kimal teoshik chech ri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komontios, are utz, are kuach che shakhob tzih kimbih ruk rinuchomabal. Arech ri in ke intihoh rienik achchik, chrech ri khastak uwach. Are utzri, chuwach upishik lahuk mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari ichomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arech ibana qas ishri khabchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhab winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinjabeh nawe winak ri. Katakuri, neba rukweri cimangkin kita tawi cari akhawshir.
0: Syahikuri, ritak cabal, mangkut bal cikic ri ekohonelab. Shani are kut bal cikic ri mangkut kikohonik. Katakuri, ri kasibalut sih ri dios, mangkut bal cikic ri mangkut kikohonik. Shani are kut bal cikic ri ekohonelab. Weki muli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibih tari, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzih ri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, chrech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri, ri dios, ekubihri, chikasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik. Hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah, hun kasu wach, Chikutalek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar runohel la rech kiyaktah rikomon tiyosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae oship. Chikihu hunal ge chawik. Chaw hun aritak shichaw tak rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun kashel tzih, Mishchaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchaw ba pariguanima ruk ri dios. Riak ashalu tzih ri dios. Shabay kep on shayo shib chichawok. Erienik akchik chikimnari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik khasuwu chikrah kukalak hisah. Machaw ba rihun nabe. Rumal rech chay gunuhel kishkowunik kikashihu tzih ri dios. Chau hun aretak shchau ta hunchek. Arech konohel kukuhi riket amabal. E kukuhi hun tzih rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riek ashalu tzih ri dios. Chikeni mangwi. Chikiwuch riek ashalu tzih ri dios. Rumal rech cheri dios. Man hun dios tak rich choh. Shane dios rech ri hamaril. Hachapa runohel tak komon tiosh. Kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak rikomon. Rumal rech che man jatalt chikech kech awik. Are che ni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak o ket ammah puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech rikachkhil patak kachoch. Rumal rech che man utztak itzel wik chau khun ishoq pa komon tiyosh. La pari ikomon puch shel wi ulok ri utzih ri dios. Ong La shaqo paninak pari komong ish. Ek ohun winak kuchomak che ri are. Hun qashadu tzih ri dios. On che kori uk aslemal ri tiyosh la kush labishel ruk. Chri la. Chukma uk ap pawe tzih. Che kin tzibak in chi wechri. Che hunu pishab ri akhawshel. We mankare tamak tu we tzih ri. Shukukhe ri dios. Mankare tamak tu wachri are. Khinak uri ish guachalal. Chiwak ba ri sipanik. Che kishushish sah ish qashiru tzih ri dios. Katekuri, mei qatuk, me il riwinak chegechao patak chabal katekut runohel utschibena epanimala hamarin.
1: Primera de Corintios capítulo 15.
0: Eacharashik kinna tisach chiwech ri utslach tsich cheshimbir chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslach tsich cheshokohe kishuk olna וְיַקַּס כִּקְאֹלוֹ פַרִיגְוָנִימָה חֵרִיחָה צָאוּ בִּשִׁק שִׁמִּיר אִין צִּיוֵץ וְמַנְחֵרִי מַנְקוֹת נָאוּ פּוּתַנְרִי שֵׁשִׁשׁ כֹּחוֹנִיק נָבֵא שִׁנְגְאוֹ שִׁמִּיר צִּיוֵץ רִשִׁנְקָּם אִין שֵׁרִי כְּרִיסְטוֹ שְׁכָּמִיק רֵצ' תַּקְפִס פַלְקָּוֵץ צִּיוֵץ רִקְמָק חֵיחָס צִּי בַּתַּלִיק שֵׁשְׁמוּקִיק שֵׁשְׁכָּסְתָּ חֻוֵץ פַרִיוּרוֹשׁ אִיךְ חַצָּרִי צִּי בַּתַּלִיק שֵׁשְׁוּקוֹתְרִי צִּיוֵץ רִסֵׁפָס קַתֵּקוּרִי צ'יקוויצ'צ'יק יהיה גב לחוך. קטגורי, חונה מוקותיק ריב שובנו צ'יקוויצ' איכוב אוק על איכה שלל שוק כפ או שיפווי. איכי צ'קייצ' ריאה הרי, איכ עונה כמיקרי. קטגורי, איכ עוני כך צ'יק צ'איכה מנק צ'יק. קטגורי, שיערי צ'ישוקות ריב צ'וויצ' רי סנטיאגו. קטגצ'יק צ'יקוויצ' כנוכל ריאטה כונלב. איפרי וכיס בליל כנוק, שוקוכי שוקות ריב צ'ונוויצ' ריאין. چه این غری خچا خونک آل چه کتا قلق چه ریوچوچ و پام ریونان رومال ریچ چه ری این هره این لخنیت چه کشول ری ایتا قنیلا ری این چه من تقلت چویخ چه کبیش تا قنیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقب ری دیوز چه خیوار ری نوبان تقیق این کمیک ری ایریو تقب ری دیوز و چه نینق پاری نوک اسلی مال کتی گوری شانی آره نیمچنا رینو چاک چوش رنوخل ری کیچاک ای آره. من این تکوت شانی آره ریو تو قبر دیوز چک اووک ری این. شان رو مال کوا ری ای آره ای ری این آره گواری قد کتونیک ایواری ری ایش شکو ها. کتی گوری ویک بیشک چه شکستا خوش ری کریستو چکی شل ری اکم نقیب خس کجه چه اکونی کاخ چی شل ری ایش چه ککی گوچو ککی بیخ چه من کود کستی خبال واج چه کی شل ری کم نقیب وی من کود کستی خبال واج چه کی شل ری کم نقیب شکوخه من شکستخت کو واج ری کریستو کاته کوری وی من شکستخت واج ری کریستو من کودو کوش ری قطیخ شکوخه من کودو کوش ری قکخونیک کاته کوری شکوخه نکوری ری اوخ اوخی چل تق قدل تیخ چو واج ری دیوز رومان ریچ چه شقیه و بیشک پویری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو. کاته کوری من شوالی سخت که وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب. رومان ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شقوخه ری کریستو من شکستخت وچ ری. کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوش ری ایکو خونک ایش کامینق ناری پاری ایماک شکوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو شه سچ نکوری ری اوخ وی شک شوی با وی قک اسلمان ری قی اوم ری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کوک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تاگوت ری کریستو شکستا خوچ چکی شل ری اکم نقیب آره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ وی ری کمیکال شپتیک رومال خونا چی شکوخه ریک استخیب الگوچ چیکی شل ریه کم نقیب کپیری رومال خوناچی خونام نکود خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون که اکیک اسلمال پاری کریستو کاته کوری کنو خیل پاری کی کل بل آره نوی ری کریستو اشاس ای آره چی وکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ری اوکیس بلیل چک آره تقچی کوخش ناری رخوی بل چره چری داد شیل آره تقچی شچک تخ رومال ریاره رونوخیل نبیک اول بل رونوخیل کوینیم ای رونوخیل چوکاب رومال ریچ چه رخوشیک که خوینی کشاس کدینا کیو کوخ کنوخیل ریو کولیل چوشه ری رقن ریک ایس بل او کولیل چک چکن نا ریاره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کو کوخ رونوخیل خاسوچ چوشه رقن اتکوت اری تقچی کو بیخ رونوخیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تری چه کو کریاره chiare chakan puwir no khel chuwach riare kate kuri are takchi no khel khasuwach kiniman na chrech riare rikohol shel kiniman nare chrech riare chiwuch akom no khel khasuwach are chkushik rech riare are chri dios kushik par no khel uwach ri kaswi kono khel riwinak weta mat khari khask kichakri ri eare chekik amri qasna باكيد قب ريكم نقيب ويقستيخ شي منك استخت كيوتش ريكم نقيب خاص كوتشي كامري قسنا باريكيتو قب ري اري شوكو خيري اوخ خاص شي شي بارونو خيل كخبل كقيا قيب باريك اش رونو خيل قيغ ريين ان كوتشو نو قاغري كاميكال قسيخنا كوت اش اشالاشيك اش رينو قيخيل باري كريستو يسوس ري قهاوشيل ويروك اوشو ماني كوينق شنشوخين kukri echikop pari efeso khas koshin chako wimang kastakht ki wach ri kamnaqib chukh waqba chukh kumun ba rumal rech che kukh kamwa chukh kibih mish sach ba ri tsel taqachil ki tselakh wach ri utsk kasliman qas chish kastakh ba emish makonik rumal rech che konik akhchishol ish che mangot khun khas wach ke tampu wiri dios kim bihweri Rech ik ispal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, lachik ik astak ki wuch ri akam naqib, khas ruk ki baqil ke tsalkhik, kashalak uchabishik wa. Ri ikha che katiko, mankuyat khunkak kaslemal we makakamik. Ri ikha che katik at, mangarit ri baqilal kik iulok. Chane khunlak ikha ri, khunlak wach triko, on wach khunchik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun baqilal chrech khiri, haskel pari ukush, kuya chrech, runuhel wach ija hun baqilal. Runuhel tak baqilal, man hunam tak. Hunwichi baqilal ri winak. Hunwichi ki baqilal ri echikop. Hunwichi ki baqilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki baqilal rikar. Shokuhe, ek o baqilal rech rikah, e ek o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki qihil ri e baqilal rech rikah. E hunchiri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hunri ri uqihil rikih. Hunchiri ri uqihil rikik. Hunchik ri uqihil ri taqchumil. Katekuri, ri uqihil hunchumil. Mankunam truk ri uqihil hunchik chumil. Shokuhe, خنك اوا باريك استخبل كي وچ ريكم نقيب كتيكيك ريكيك اي واش كك استخو واش باري مانك قايت واش كتيكيك ريك اشبال اكك استخو واش باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخو واش باري جو قباليل كتيكيك خوينق باري وك اسلمال چو واشوليو كك استخو واش باخون اشلابل باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريچ واشوليو شقوخي كوخونوش لبال باقيلال تيبتاليك وري
2: رينابي وينق ري آدم هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال آدم وش لبال چكو ياريك أسلي مال كاتيكوري مانغاريت ري وش لبال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبي ريوك أسلي مال ري باقيلال چوا چوليو كاتيكوري باوكاب كبي ري وش لبال رينابي وينق چكيلو بي باري وليو ریاره رچ ری وچولیو ریو کب که پیچی پاری کاخ خی خاص ری ویناق رچ ری وچولیو شکو خی که پیناری ریاره چی رچ ری وچولیو خی خاص ری ویناق رچ ری کاخ شکو خی که پیناری ریاره رچ ری کاخ خرینک اوت ری اوخ چی شکو کهو بی ری وچ بل ری ویناق رچ ری وچولیو شکو خی ری اوخ که کوک اغناری ری وچ بل ری ویناق رچ ری کاخ كيبيه وريشي ويش يأشلاشيك ري باقلال اريكيك ايل مانكو ياتخ كيشبيه ري رغوي بال ري ديوز شقوخي ري كيقيك مانكو ياتخ كريشبيه ري رغوي بال ري ديوز شقوخي ري ساشبال مانكو ياتخ كريشبيه ري مان ساشبال تخ خينا كوت ري إن كيبيه خون كوت عليك خاسو واشي ويش مانكو خكام توا قنوخيل كاتي كوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo pochach, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Kategori, كاستخكي وشري ري كم نقيب إمان كي قايت تشري ريوخ كوخ كاشتخنا ري رومان ريج چرا خوشيك ريخون چي كي قايك كو كوخري رتئق ري من كي قايتخ ريخون چي كي كمك كو كوخري رتئق ري من كي كمتخ كاتيكوري أريد تقشي ويوبان تخيك ري باقيلال ري چي كي قايوا كو رتئق ساخرب چي ري من كي قايتوا ايوه خلو بان تخيك باقيلال ري چي كي كمناوا كو رتئق ساخرب چري من كي كمتوا چيو كاميك چيو چنم كوري قصير كمان تخري لتيخ تيبات عليك
2: ري كاميكال شبيغة تخيكو بي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
0: ريو جقبال ري كاميكال اري لماكاك اريو جوكاب ري ماكاك اري ري قطوخ تيخ كتكوت نملك مالتيو شبال شريج ري ديوز چكويا ريج اكانيك چكيج رومار ري قهوشر خيسوس كريستو خناك اري إشلوك لخ تقوى شلال كو تشيشك أولوك مشك إش تخيك أوت تشيش بينوك باري وچاك ري أخاو شيل قصاق جي واج قصي ويتام جي ري إيشاك منشاق تكيك إسكو واج باري أخاو شيل
1: Primera de Corintios capítulo 16
0: بوي ري كيكو جوبال ري تيوش لخ تقوينك شقوخي ري إيش چيبنا ري تيخ چشين تقن چكيش ري كومون تيوش رشري غالاسيا باري نابق إيغ رشري شمانو رنوخيل وينق چوتسا أبنق ريبق چشتو تخيك باري راچوش مانغاريت كي يشيك ويا إيك ري كوشبال أري تقشي كينو بان إن كاتي كوري أري تقشي ري إن إنك أويوك إنك أجي شول ري إش كين تقنو بيري هنغوخ كوكري وينق چشي إيشا إش أريج كيكي كامو بي با هيروساليم ري إيسي بانيك إش إيوه شقوخي رخوشي كيمبين كبنا كوري ري اي اري وكين كيمبين ري باري تينيميت اري تقشي شين قشتخ كانق باري ماسيدونيا رومان ريج شري اين كين قلتن نوا باري تينيميت ماسيدونيا وني كين كانخنا باري تينيميت اي وني كين قشاخ رنوخيل ري قلخي وك اري تشري ايش كيني كامناو بك چي باري قول بالخاوي خي رخوشي كي كيمبيناوي رومان ريج شري إن من كين وقتاق شي شقبا نوخ أشيبال كي شين ويلو بيك كين ويجيخ شي كين كانخ كيب أوشيب إيك باري تينيميت ويخيري كراخ ريا خوشيل كاتيكوت شي كين كانخ كانوي باري إفسو شي كاتينا ري بنتي كوستيس رومان ريج شي نيمالاق تورتخينق هون أوشي خاة شنو واج أريج كين شكونيك كنيبا سيبلاخيك إي ريقا كوليل ويكوبن ري تيموتيو يوك چی چخیخ باری آره آره من کشی بیخ تریب چی شول رومان ریچ چی شقوخه ری آره کچکون پاری وچک ری خوشیل خچاری این مدباگ او خونگوینق کریتسلاح وچ ری آره چی کماو بی ری آره پاری خمارین آره چی کپگوک این ری این کنگویخ ری آره کک ری ایا چراشیک پوی ری قچلال اپولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ری آره چی کواخ کپگوک ری ایا چراشیک پاری ایتی ریمیت ایش كتكوت كاميكري من كراختر ياري وري كبيناري هاري تخشي لوك كبيك تشيش شخينوك كو تشيش كول باري كوهونيك ري إيش تشيش أشي خب قاس إيش كو تق أشي خب رونو خيل خسواج تشيبنا روك لوك قبال كوش باري تينيميت ونشيك بيشاب إيش أشالشيك ري إيش إيوه تام تشيري إستيفاناس إري إرا چلال بخا كول بل إياري نابت قوش رياكايا شو يا او كاتيكوري ري اي اري شوك چه كي پتنشيك ريتيو شلخ تقوينق ري ايش شقوخي چي نماغ كي تسيخ ويا چي خابري اري كي تسيخ كونو خيل ري كچكون كوك اري كي كوس كوك سي بلخ كين كي كوتك رومال ريش شبتك ري استيفاناس ري فورتوناتو اري اكايكو اري تقشي ايش لنق وبك ري ايش ري اي اري شکیو تیری ساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی وی ای اچی خب ری ری کمانتیو شرش ری آسیا که کی اچی ویچ خون رو چی دی ویچ ری اکیرا ایری پریسکا شکوخه ری اگوینق چه که کی مولیخ کی پاری کچوچ که کی یاو بی خون رو چی لی ویچ کنو خیل ری اچه لاشک که کی یاو بی خون رو چی لی ویچ چی یا خون رو چی لی ویچ چی شول رو گری تیو شلخ چوبانک ريخون رو تسيلي واج كبير رومان رينو قب إن رئين الشين بابلو Wikohun che mankracht wach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iguk, riuto obria hawshel Jesús. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtsibas chkech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ucomontios ri Dios, checo pari Corinto, echkech conogel ri etios la taquinak, paranogel ri acaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsil iguach, rech ri Dios, checatat shel, ejun rutsil iguach rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchita lictba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebalk ush. E Dios rech ronohel kubisabalk ush. Riare chikubisabal kak ush. Paronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk rikubisabalk ush ri. Chakak amom shasruk ri Dios. Shokuhe kakakubisak kikush. Enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech chikherina kut. Chico si balak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauk ko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakawshik arech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik ash. Che shukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayabal chiwik ish. Ri uch ketam, che wishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch, mankakaktak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, che shakak ulmak pari Asia. Are siblak nim, chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe, manshqiyaqtaq chikuq kasik. Riuq, qaskori qadbal tsiq rech kamikal paqawi. Arech riuq, qitam, chiman kakakikibat qakush chibilqib. Arene kakakikibat qakush chirik ri Dios, chiku walisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, eshukuhe kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqiyibal, chiku kutochna humul ri. Riish, Kishakuna rikuk riuk, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi riuk. Arech ri utsil kakarek riuk, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawi riuk. Ri rumal chenimal kakaban uk, are ri ukatbal tsik ri kachomanik, shiruk am kape pawewo chulew. Kategori, iuk ish, are ri tyoshil, eri utsil, shepetinak ulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal, shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatsi bak chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ichobom che khubik. Che uch nakut, are ri nim qiqihil iwuk. Ri ish, are nim iqihil kuk ri uch, pari uqihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are takchi ikhri shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankepet uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepet uuch, jae, Eman jaeta, pariare, shuish kohiri jae. Runuhel ritzig, uhigibamo bishikri Dios. Pariare, ورقم ويري خاي ارمال كوري رياري ري اوخ قبيخ امين تشريش ري ديوس اريش كوني مالاخو قيخيل كاتيكوري اري رياري ري كي او قتشو قاب ري اوخ اشقوخي تشويش ري ايش روك ري كريستو رياري تششو خوخي يونساخ رياري اري ري ديوس رياري تششو خوتي او اشو يا باري قانيماري نابيو سيبانيك ري اوش لابشيل ri in kimbi hueri chiwech chiwech ri dios arech man kimant ri kesh chiwech cheri in we man ibenakta chi humul pari corinto shane are rumal chi ishri kishin weda panak ri ur man chat are kkah kurtakan puwiri kohonik man hetari ri ur shane are kurtoban ruk ri ikikote mal rumal rech chek ori chuka pari ikohonik Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontag are takchi, kinelu bik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakhaw shikwi kikiya rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel riish. Genakut bajo nimlak kash enimlak bisobal pawanima. Riin shishin tzibak ruk siblak ok eg. Eweri man rumal tak arech kohi ibis riish. Shane rumal Arech kiwetamag rinim lach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut. Waweri, shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chrech wehuna chiri, shas shuwi takalri, chrech riwqat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Si blakin taba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shinchomag, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel khasuwach. Katekut, chre shrihun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri ghetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada. Arech ken yao bishik ri utzlak tzig rech ri Kristo. Kneba che haqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunohel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukehech parunohel koli bal ri utzalak kunabal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch ri uch kukalak rushlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik aj chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchi ubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uj, man ujeritak. Ege jasri siblak eki, Chekikik ayik riutzik ri dios. Manjetari. Shanek gaban pari utzil. Jejasuk takom rumal ri dios. Echuach ri dios. Kikabihwi weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kikatzibah utzilak tak uch. Chihuach rech uuk shanik kip. On rakhawshik che kiqtachi wachri ish. Ish, ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Che shas etamatalik esik imo kumal konohel riwinak. Kasihnak ut ish ishunuwuhri Kristo che ish tzibatalik mangruktat zahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tachotak abach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir ebatak rianima. Aregua ri utzlah kubisabal kakush kochuwachri Dios rumal ri Kristo. Chenakak owi chech ri Dios. Ri ur mankuhko wintak. Kabir chekuk uch petinakwi hun uts haswach. Manjeta, rekachukab petinakrukri Dios. Reare, cheshukusukuba, arech kuhushik, rahpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsip, shanetsibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsip, kamasanek, kategori riushlabshel kuyak aslemal. Kategut, riupatanakri kamikal. Chishtzibash chori abach, kosibla huk ihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintachik, kikil riupalach, ri Moises, rumal riuk ihil riupalach, cheshak kok owik, la mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, riuk ihil ri patanahik, rech riushlabshel, shahikuri, weri patanahik riat baltih, kok ihil, nimchnari, riuk ihil riupatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah rinabe patanahik, rukwenimalak ihilri, riuk ihilri nabe patanahik, mang ihiltari. Rumalrech, chiwek uk ihilri shahubik kuchiho, sibalak nimchina uk ihilri, rihunchik kanah kanchuwachweri. Katekuri, wek owa wekeye balri, sibalak kokachukabri, parikak aslemal. Eri uk, mang ukheritah, hekasri Moises, cheshuko humpayu, Choriu palach, arech rieral kual ri Israel, mankikiltach, rikik iswi, rik ou kisik. Katekut, shunoch rikichomabal, parik ekum, shahekuri, shaskate, patakwek igri, aretakchi, ksik ishrik el, uchuchguh, wepayuri, shaskona, wepayuri, mahapakom, rumal rech, cheshuiri Kristu, kokowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri, runohel takmul aretakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohon chrech riahaushel, kakyaktahubiri riupayu. Rumal rech cheriahaushel, areri ushlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri rikirbal ib, katekuri, konohel riuh. Chemang chukatalik tariqawach, kqilo hachari dik kabono pahun ilbalawachah riuk ihil riahawshel. Riuk kuk eshtahik. Uk kheri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pahun ihil. E kuk ash pahun ihil chik, kheri riuchak riahawshel, chi ushlabshel riare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuk, Owe patanahik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebalu kush ri Dios, mangkubant keb kush. Katekut, riuh, shkakyak kanak, rihun kishbal, chekakame merisah kib, riuh, manguhkot pa ri itzel nohibal. Shukuhe, mangkot hos, shkaban ruk riutsih ri Dios. Shane ruk, riuk alhaisa shikri saklahtsih, riuh, uhuts chuach ri Dios, puiru nohel chomabal. Kechwinak. Katekuri, wech utalna ruk hunpayu, riutzlak katzir, shui, chukutalekri, chikiwechri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwechri manke kohontak, riare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechuleuri, shukumarisak, rikichomanik, arech mankikiltak, ri uchublinik, riutzlak tzir, rech riukihil ri Kristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuh, mang kayatu bishik kip uh. Shuine kayau bishik ri Cristo Jesús che haushel. Riuh, shui uh, ahpat nelab y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubir. Tsa parik kchuplin richar. Are riare kchuplin parik anima. Arech kchuplin ri unoh riukhil ri Dios che ko pari wash ri Cristo. Katekuri,
0: ويخوني ملاق دينو مالري ريوخ قكلوم باشو قول تقبوغ أريج ويخونا نملاق جوكابري كقالا خينيك شوشاك ريديوز إمان قشاك تريوخ ريوخ وخكوبا رنوخيلو واشك أش كاتيكوت من اختقال بيمتاخ نملاق ساتشبل كوش وخكوليك كاتيكوت من كوبانت كيب قكوش شواش ريقيه بال وخكتالك كاتيكوت من اخوانو بامت كانوك وخيقون بوليو كاتيكوت من كيسوم تتسيخ باقوي بارونوخيل قولبال بارونوخيل قيخ ريوخ قوكام باقا باقيل ريك اشريش ريوك اميكال ري كريستو اريش ريوك اسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ريوخ كوريقك اسلمال بارونوخيل قيخ كوخياتخ باريقا ميكال رومال ري جيسوس اريش ريوك اسلمال ري جيسوس شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل شريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوخ اريك اسلمال كتكون بيوي ريش كاتكوت ريوخ كوري قاكخونيك روك ريخون اشلابال ري خيخاس ري تسيبا تاليك
2: ريين شنكوخونيك ارومال كوري شنجاويك
0: شقوخي ريوخ كوخ كوخونيك ارومال ناكوري كوخ جاويك قتام تشيرياري ريشو واليساخ ري احاوشيل خيسوس شقوخي كوهو والخيساخ ري ريوخ روك ري خيسوس إخونام قاكوخيك ري كوبانو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إيواري رونوخيلي ومال ري إيش أريج كياري سيبانيك چيويج إشاخيك ري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ريوخيل ري ديوس رومالك وواري مانكي نيتسارت ري قاچوقاب كنيبا إقاتيوخيلال كويلي خوبيك إقاتيوخيلال كاك أريك رونوخيل تقعيخ رينيتس لخك أش ششاريج خوبيق كوخو سوكوماخ اكويا خون نملاخ اخون خونالي قالخ قاقيخيل شقيتش ريوخ شبان عارت كقيل ريخاستق شك قالخانيك اشاني عارك قيل ريمان كقالخينتاخ ريخاستق واج شك قالخانيك شاخو بيق اكو شيخو اريخاستق شمان كقالخينتاخ شاسبا خونالي كري سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ريوخ قتام شوخون شيخ بالري شاري قاچوچ باوي اواجو ليوري وي كويلينو بيك كو خون قاچوچ چه شوبان ريديوس خون خونا لكا لخخا چه كو چيكاخ چه منكي چاكت كيقب ريويناق خيرينا كوت ريوغ كو خيق خاتيك وكاميك ري اسي بلاخ كقاخ كقصياقيخ ري قاچوچ چه كو چيكاخ كاتي كوت خاچين ري تام وي اوخكونا باري وي قاتيو خيلال ري چه كيقيك اونويني إليناق چه چقيخ خناك اوت باوي خون جيخ بالري ريوغ كو خيق خاتيك روك اكاش روك ويري مانشات قاخ جي قياكان ويق اتعاق ري شاني عريق قاخ جي كو كيساش ريخون اتعاق جيك ري شريخ ويخون ري اري جي كاميكال شاس باريك اسلمالك تساقوي اريش بانوويك اري جي كو ويري جيج اري ري ديوز ري اري جي شي او جيج ري نابتق وسيبانيك ريو شلابشيل شاخي كوري رنوخيل مول اخنوخيناق چيري وقاجوقاب قتام چي عري تقشي اخقونا باوي قباقيل ري ريقاك اسلمال نخوا قوي چريش ري حوشيل رومال ريج چي كوخبين با ريقا كوخونيك امان كوخبين تبا خون خاسو واج چي كيلي تخيك واج ري اوخ كوسي بلاخ قاجوقاب اياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي نقاخ چريش ري حوشيل كاتي كوري ريوغ ويكوخ كانخ كان باويخو نقبا قيل ري اوين كقيا كانوغ ريوغ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخوشيك شي ريوغ اوخ جاناليك كوخ كانخ شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو عريش رو نوخيل وينق شقاخو خونال كقاك امريو توخ باليل ري قشاك شقبانو عري تقشي اوخ كو باويقبا قيل ويشقبان ريو تسيل اون شقبان ريو تسيلال ريوغ شي قيتام ريشي بليكيل شواش ري حوشيل كقاخ چه اوتس كي چومن ري وينق رومال ريج چه شواش ري ديوز ري اوخ اوخ چاناليك اوخ قوليك شقوخي ري اين كينوي ييخ چه باري ايوش لابال شقوخي اوخ چاناليك اوخ قوليك ري اوخ منشات شقماخيخ چه روخشانيشيك قيب چواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چواش خون بي هريج نيم كي ويل وي ايويب كومال ري اوخ Shahekuri, Kishkowinik, Kitzalik, Watch, Rikitzir, Rikachin, Taknim, Kikil Wikip. Roman Rikastak, Chek Alhanik, Emangaret, Nim, Kikil Wikip, Roman Rikastak, Chek Oparikanima. Herinak Ut, Weri Ur Shasach Rikachomabal, Waweri, Sharumal Riutok Obridios. Ewek Orikanokbal, Sharumal, Tokobisabal, Iwachri Ish. Roman Rech, Chiareri Lokok Ebaluk Oishri Christo. Kabunauch kech chenimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, shkamik shkastah wach kumal ri eare. Riuh shas ukamiku bikri. Mankil tachi apan hunwinak, shui ruk uchomabal winak. Kategori, wehumul kanok, shkachoma huachri Christo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mangerit chik uchomashik kabano. Rihunwinak chik opari Christo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ridiosk pewi, rish banowik. Chikuhutsir shuk riare, rumal ri Cristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib. Rumal rech che pari Cristo kowiri Dios, cheshbanowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak, shane shukoh kuk, riuh, riutsir che rech kamo ib. Riuh, uhuk eshuach ri Cristo, hekalik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, nimalak katach wech weri, pariubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuh, arech uch suk il rech ri Dios pariare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, riuh, che kuchakun ruk riare, sibalak katach wech. Arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ih. Kamikri uk ih rikolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Ruk hu nimlah chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankoh wart chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utzilal pari tiosh lah ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush. Pari saqlak tzih. Pari ujuk abri Dios. Rumal ri ujuk bal, ri suk il, arech ri uch ka qato qib. Pari nim kuhilitah wi, e pari itzel kuhilitah wi. Pari khalum tzih, e pari utz tak tzih kibish paka wi. Kuhilitahek khekhas ujhoz tak winak. Katekuri, ri uch, shas ka qabih wi, ri saqalak tzih. Ek banch qech che mang chobtal tqawach. Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishach Korinto, ri uch ruk nimalach kanima, shuch chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ish yalt latz pari kanima. Ri uch, shas uch yal latz wa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. mishbeba hunam hachak kiban kep wakash, chehunam kiwach kibinik, kuk rimankot rikikohonik. Hasri hunam tahil risukil, ruk rimankohonik.